البرابو الأخوان يندن واسكاو باباي باوشين ساركم يا البرابو الأخوان وقتين يقاو بإجاوة باباشات باني قاو خيال قونا ويا الرشيان يا روخ يا روخ

0: راديو خاك نو نو بوينديك
1: بيان موتن من كسم نية بيان بشو جوت عليها اكل مار مليش المزن يا اخوة بخير بين صعبات ممكن مار مار يخوت انا زعوكوا حكم ما شاء الله اخوة بخير شاكا قبيبا اخوة بخير فرد يا اخوة بخير